الغرض هو سند تزوج ارتدم التنفس انتقل نتيسك تعاورت التي لا تعمل الغرض لله. والله الدنيا كدتها في السوء لا لستكد هكي بردتك بس الله انت الأول سجري كان في اللك كبه وردس لمرهن طلع وردس تنشين ده الدنيا ذاف في السجري تسرولي تسنتا بلنبر وتيرك الله هو تمنتا